الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك

الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب

يشترون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز

وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا

أيعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم

الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالله

ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من

منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خف

الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله

ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسب

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في

الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.

إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين.

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

تعقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ

وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

بين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقل

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

توبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله

أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم

رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك

تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله

الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم.

الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.

الله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم

بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي

بأن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي.

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

نازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.

آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح

شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك.

دليله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

وذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم

لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من

في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم

إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتا

إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا

ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى

الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كان

الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما

أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي

عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما

الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات.

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله

وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها

أمن ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم

انصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول

ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم.

إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم

قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله

ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

انصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم

بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون

أنا أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي

الحقيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ

كفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجقافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا

نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته

وَأَوْحَيْنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكم

إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق.

وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟

الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي

عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

يرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

عليم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني

يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعلوا

بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سوى

والعليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو

الخاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات

التراب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله

معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقين

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبع

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

يبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم

إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل

غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا

إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى

الظالمين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب.

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون.

أآل لوط المرسلون؟ قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون.

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة.

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذي

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

يعلمون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة

ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا.

إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم

بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا

مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

مكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع

إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا.

أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا

إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما

تغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب

بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته

جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.

أمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من

أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن

إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجاً أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: النور. يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: احلى طريقه تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
14: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
16: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون. فاصلة تسعة. اسمعها.
1: اسمعها.
0: تعشقها.
1: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
14: 99.9

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها

0: حلوة ورد
1: صباح الورد
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

يا صباح الخير على كل من بدا يومه بأمل جديد، ولكل من يرافقنا الآن عبر أثير إذاعتنا في عدنية FM، ومتابعينا أيضا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم صباح الورد. في كل صباح تتجدد الحكايات وتتعدد التحديات، وبين تفاصيلنا في علاقاتنا اليومية وفي حياتنا الإنسانية دائما ما تحصل مواقف، ولكن يجب علينا أن نبدأ يومنا بكل حب وأمل وتفاؤل لنستطيع أن نكون في أحلى الأجواء أو في أجمل المواقف، وأن نكون دائما على استعداد تام لمواجهة أي عوائق وأيضا الوقوف عليها لنبدأ أيامنا كلها بسعادة. فالحزن يذهب أما

حكايات وتولد أسئلة جديدة تبحث عن إجابات. ومن هنا من عدنية FM دائما نجتمع بكم في كل يوم في موضوع جديد لنلتقي بقلوبكم الجميلة، وأيضا نحيي كل من ينتظرنا بكل حب للمشاركة معنا في صباح الورد. يا صباح الورد على كل الناس الحلوة، يا صباح الفل والياسمين على من ينتظرنا على أثيرنا في عدنية FM. أحييكم سمية سمير. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة لبرنامجكم الصباحي، اللي في كل يوم بنتحدث معكم عن قضية معينة أو عن موقف معين أو عن موضوع مهم لكم. دائما نحن معكم ودائما نسمع آراءكم، واليوم سنرافقكم في هذه الساعات الصباحية لنفتح موضوع جديد. اليوم حلقتنا إن شاء الله بتكون صحية وخاصة بالنساء، يعني أنت الآن لو بتستمع لنا خليك مركزة معنا، لأن اليوم موضوعنا مهم جدا جدا جدا، وأعتقد قلة من يتناول هذا الموضوع. لكن قبل ما ننتقل لموضوعنا، خلونا نذهب إلى أين؟ نذهب لأول فقرة في برنامجنا، وهي فقرة أحوال الطقس لصباح الورد. إذن خليكم معنا.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، إليكم حالة الطقس المتوقعة بإذن الله خلال 24 ساعة القادمة لهذا اليوم الموافق 7 يوليو 2026. في المرتفعات الجبلية الطقس صحو غائم إلى جزئيا أو إلى غائم جزئيا حار نسبيا نهارا، وهطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، وأيضا المحويت وحجة، ومرتفعات من لحج وأبين وشبوة، وأمطار متفرقة على أجزاء محدودة من محافظات سعدة وعمران وصنعاء. أما في المناطق الصحراوية فالطقس صحو إلى غائم جزئيا وشديد الحرارة جاف، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية، وتنشط الرياح أحيانا ومثيرة للأتربة والرمال. أما في المناطق الساحلية وسقطرة فالطقس صحو إلى غائم جزئيا حار ورطب، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى على السهول والمناطق الساحلية ما بين 36 إلى 40 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية وسهل تهامة، وأيضا تنشط الرياح أحيانا حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن، وتصل أقصى سرعة لها إلى 45 عقدة. بالنسبة لدرجات الحرارة في عدن فهي من 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا، وسحب ركامية أيضا أو حدوث سحب ركامية. في المكلا درجة الحرارة من 30 إلى 35، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود سحب ممطرة. أما في الحوطة لحج فهي 29 إلى 40 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا ووجود سحب ممطرة. طبعا متابعينا الكرام أنا أخذتها بسرعة لأنه دقيقة إن شاء الله وبنطلع على فاصل إعلاني قصير، من ثم نعود لكم لموضوع حلقة اليوم واستقبال ضيفتنا اللي بتكون اليوم متواجدة معنا. طبعا اليوم موضوعنا جميل جدا لكل النساء كما ذكرنا، موضوعنا يتحدث عن الهرمون الحليب عند النساء. هل هي رسائل من الجسم أو رسائل من الجسم لا يجب تجاهلها؟ بنتحدث عن هرمون الحليب، بتكون معنا إن شاء الله الدكتورة منال الناخبي في مستشفى الريادة، وهذه الحلقة برعاية مستشفى الريادة. كونوا معنا.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: أسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح البن.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
1: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت. أوه. ليخة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة في حلقة اليوم وموضوعنا في برنامج صباح الوردة. اليوم بنتحدث عن هرمون الحليب، هذا الهرمون اللي بيصيب النساء بشكل كبير، النساء العزابيات أو كانوا متزوجات أو حوامل. فهذا المرض طبعا نادرا ما نسمع عليه في وسائل الإعلام، ودائما ما نحصلش ناس كثير بتناقش الموضوع هذا. حبينا اليوم طبعا نحن نكون متواجدين معاكم حول هذا الموضوع ونناقشه بشكل أكبر، وأيضا نعطي مساحة أكبر للناس لتفهم موضوع هذا الهرمون. طبعا كما قلنا هرمون الحليب له أعراض صامتة وتأثيرات خفية، ودائما ما يكون سبب في تأخر الحمل وغيره من الأمراض لدى النساء. أكرر، هذه الحلقة اليوم برعاية مستشفى الريادة، وتكون متواجدة معنا الدكتورة منال الناخبي، دكتورة نساء وولادة في مستشفى الريادة. إذن خليكم معنا، نعمل اتصال لدكتورة منال عشان تكون معنا حول هذا الموضوع لتفهموا أكثر ونناقش أكثر هذا المرض الذي يصيب كثير من النساء بشكل كبير وبشكل شائع جدا. لماذا ويصيب من، ما أعراضه، كيف علاجه، كيف ممكن نتعامل معه، وإلى آخره من الأسئلة. ولكن بعد الفصل القصير على بال من نتواصل مع دكتورة منال.
1: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.

0: مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، كما ذكرنا معنا الآن على الهاتف ضيفتنا من مستشفى الريادة الدكتورة منال الناخبي. دكتورة صباح الورد عليك. أهلا وسهلا فيك، كيفك دكتورة؟
1: أهلا وسهلا فيك.
0: طب دكتورة الصوت بقطوع، حاول بقدر المستطاع تكوني في مكان أوضح عشان المعلومة توصل لكل المتابعين والمستمعين.
1: اهلا وسهلا بكم.
0: اهلا وسهلا فيك
1: استاذه سميه، وان شاء الله باذن الله. شكرا للاذاعه على هذه الافتتاحه، هذه الفرصه لنا.
0: شكرا لك ولتواجدك عشان نوضح هذا الموضوع اللي للاسف ما فيش ناس كثير تتطرق له بحكم انه شائع جدا وله اعراض كبيره عند النساء.
1: إن شاء الله بإذن الله نعطي المعلومات الكافية للجمهور المستمعين
0: إن شاء الله. بداية دعينا نتعرف أكثر عن هرمون الحليب، ومتى يكون الارتفاع لهذا الهرمون طبيعي؟
1: أولا هرمون الحليب هو ما يسمى هرمون البرولاكتين، وهو عبارة عن هرمون يفرز من الغدة النخامية. هذه الغدة النخامية هي موجودة في منتصف الرأس أسفل الدماغ مباشرة، يحتوي على عدد من الخلايا. هذه الغدة النخامية تحتوي على عدد من الخلايا التي تنتج هذا البرولاكتين الذي يحفز على الرضاعة وإنتاج حليب الموجود في الثدي. دوره رئيسي جدا في تحفيز قنوات الحليب الموجودة في النساء بعد الولادة.
0: طيب دكتورة، احنا الآن تدخلي بعد الولادة، لكن احنا في البعض عنده شائعة انه هرمون الحليب يصاب فيه فقط النساء المتزوجات والحوامل،
1: لا
0: ولكن
1: لا
0: الآن احنا نشوف فيه بنات، ففي ناس تستغرب تقول لك كيف.
1: هو لا يقتصر، هو لا يقتصر فقط وجوده على الحاملات او الرضع، انما هو الطبيعي ان يظهر في الحوامل والمرضعات نتيجة للتحفيزات اللي موجودة في الغدة النخامية نفسها، لكنه ممكن ان يظهر في الفتيات الغير المتزوجات وغير المرضعات وهكذا. لأنه عدة أسباب له ممكن أن تظهر لنحنا هذا الهرمون. ممكن أسباب الظهور في غير النساء اللي هي المتزوجات أو المرضعات حدوث طفرة داخل الخلايا الطبيعية التي تنتج هذا البرولاكتين في الغدة النخامية، بيسمح بعدين في الانقسامات بشكل متكرر مما يؤدي إلى زيادة في عدد كبير من البرولاكتين.
0: طيب أنا كيف أنا مثلا إيش هي الأسباب اللي ممكن تكون أكثر شيوعا لارتفاع هذا الهرمون؟ هل هو مثلا بسبب ضغوط نفسية؟ هل تكون بسبب أدوية؟
1: أيوة.
0: بسبب
1: أولاً
0: أدوية معينة يعني أو أمراض؟
1: أيوة، أولا زي ما قلنا إنه الأكثر شيوعا في الحمل والرضاعة. بعض الأحيان يحصل نتيجة الإجهاد والجهد البدني، يعني الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية يعني بشكل أيوة ممكن. وبعض الأحيان أحد أسبابها اضطرابات الغدة الدرقية، القلق، التوتر، الضغط النفسي، استخدام بعض الأدوية للضغوطات النفسية ممكن تعمل هكذا، تحفيز الحلمات، تناول بعض الأعشاب اللي هي زي الشمر زي الينسون، دي الحاجات بكميات كثيرة. بعض الأحيان قد يكون نتيجة أورام حميدة غير سرطانية في الغدة النخامية اللي هي البيتوتري أدينوما، ممكن نتيجة برضو تهيج جدار الصدر، بعض العمليات اللي تتم في الثدي نفسها ممكن يعمل على زيادة هذا الهرمون.
0: يعني في أسباب كثيرة أيضا غير
1: تكون غير الحمل والرضاعة. أيوة ممكن هي اللي تأثر على هذا الهرمون نفسه.
0: جميل. طيب يا دكتورة، احنا حابين ان احنا كمان نعرف كيف انا كامرأة اعرف انه عندي اعراض او عندي هذا المرض اللي هو هرمون الحليب، وكيف بيأثر على الدورة الشهرية لدى كل النساء، كيف ممكن يأثر ايضا، هل بيأثر على الحمل والرضاعة، هل بيأثر على انه له علاقة بتأخر الحمل او العقم كما يقولون، وايش الاعراض اللي ممكن تحصل، زيادة وزن او إلى آخره. ممكن تعطينا احنا إلمام شامل حول الموضوع، الأعراض، وكيف أعرف أنه عندي هذا الهرمون وإيش يؤثر على إيش في صحتي النفسية أو صحتي الجسدية.
1: طيب بالنسبة لهرمون الحليب، المرأة ممكن تعرف نفسها إذا بدأت عندها عدم انتظام الدورة الشهرية أو غابتها أكثر من المعتاد اللي هي طبيعتها في 28 كل 30 كل 45، يعني كل ما طالت الدورة الشهرية الغير المعتادة عليها أو غابت عنها. في ممكن إفرازات حليبية، هي المرأة تشتكي من إفرازات حليبية من الثدي بدون أن يحصل لها حمل، أو انتفاخ في ألم وآلام في الثدي، أو ظهور تكتلات ليفية. ممكن أحد الأسباب أنه تزداد شدة الأعراض المتلازمة اللي ممكن تظهر ما قبل الحيض والرضاعة، زي تقلبات المزاج أو التوتر. بالنسبة لي أحد الأعراض والمهمة التي تأتي لنا نحن كعيادة النساء والولادة هو تأخر الحمل والعقم. فتجي المريضة أيوة تشتكي إنه الحمل ما صارش مباشرة ما بعد السنتين من الزواج وهكذا. فيتم عمل الفحوصات الروتينية ومن ضمنها هرمون الحليب، فهذا أحد الأسباب اللي يعمل لنا نحن تأخر في الحمل والعقم. بالنسبة برضو أيضا يعمل زيادة في الوزن نتيجة
0: يعمل ما شاء الله في أغلب النساء اللي عندهم هرمون الحليب عندهم زيادة في الوزن، إفرازات أيضا من الصدر وإلى آخر.
1: وهذا السبب يرجع لأنه هرمون الحليب مرتبط مع مقاومة الأنسولين، فيعمل على زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم ويعمل على احتباس السوائل. بالنسبة برضو ممكن أن تظهر لدينا المريضة الحام اللي عندها هرمون الحليب صداع متكرر دائما بسبب أنه صورة الغدة الدرقية مرتبط مع هرمون الحليب، فتظهر أعراض الشعور بالتعب وشعور بزيادة الوزن والصداع وآلام العضلات وذي الحاجات بسبب أنه الهرمون هذا اللي يعمل هذه المشاكل لدينا.
0: طب دكتورة الأعراض كما ذكرنا الآن فيها صداع وإلى آخره واللي هو السمن أو زيادة الوزن والسوائل واحتباس السوائل، أيضا إفرازات السوائل أحيانا كما قلنا من الصدر إلى آخره. طيب يا ترى هذا المرض هل له علاج وما هو تشخيصه والعلاج؟
1: هذا الارتفاع في الهرمون التشخيص له يتم عن طريق فحص تحليل للدم، وهو الاختبار الرئيسي اللي يسمى سيرم برولاكتين، يتم عمله في المختبر بحيث انه يكون الطبيعي لدي اقل من 25 نانو جرام لكل مليلتر، وهذا اذا ارتفع عن الطبيعي فنحن نقول انه المريضه لديها ارتفاع في هرمون الحليب، فيكفي أن نكتفي في فحص الدم. لكن إذا كان ارتفاع الهرمون بكميات كبيرة وبشكل ملحوظ فنضطر إلى عمل الرنين المغناطيسي الذي هو يبين الغدة الدرقية، الغدة النخامية بالعقل، الغدة النخامية تبين لنا إحنا إذا كان في أورام أو تليفات أو ما شابه ذلك.
0: نعم. طيب دكتورة معنا اتصال، خلينا نحاول احنا نشبك الاتصال اذا حابين انهم يتواصلوا معنا.
2: الو
0: مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا محمد.
2: محمد اهلا وسهلا. من معي اليوم؟
0: معك سمية.
2: ما يخفاش القمر،
0: الله يعطيك العافيه.
2: ايش اليوم على ايش يا حبيبي؟
0: نتكلم عن هرمون الحليب. معنا الدكتوره منال، اذا حابه تساليها حول الموضوع تفضلي.
2: من ناحية إيش يعني؟
0: معانا مرض هرمون الحليب اللي بيصيب النساء، سمعتي عليه؟
2: لا.
0: إذن خلاص إحنا معنا.
2: تفهمني لو سمحت.
0: طب اسمعي الحلقة، إحنا الآن يعني جالسين نتحدث عن الموضوع يا أم أحمد الله.
2: هرمون الحليب.
0: أيوة.
2: أيوة. يعني الرضاعة.
0: لا هذا مرض يصيب النساء. الله يعطيك العافية.
2: بس العفو منكم بس سمع بعد بس عارف.
0: أنا في ذلك. الله يعطيك العافية محمد.
2: تمام حبيبي.
0: نورتينا. الله يعطيك العافية.
2: الله ينور قلبك فيه.
0: تحياتي. أم أحمد عفوا دكتورة منال نستكمل. إذن دكتورة منال، طب إحنا قلنا العلاج تشخيص كما ذكرنا، العلاج كيف بيكون؟
1: العلاج لهذا الهرمون أول حاجة نبدأ به العلاج الدوائي، وهو الحجر الأساس اللي نبدأ فيها أو الزاوية اللي ممكن نبدأ فيها بعلاجات تسمى ناهضات الدوبامين، الدوبامين أجونيست، مثل السبرغولين، البروموكوريكتين. هذا يعمل على محاكاة تأثير الدوبامين الموجود في الدماغ، وبالتالي يقلل لنا نحن إفرازات البرولاكتين من الغدة النخامية. ممكن نضيف مع هذا العلاج اللي هو البي 6 عشان يساعد على الأكشن حقه العمل.
0: نعم. وهل في علاجات تحتاج إلى الجراحة ولا فقط هو الأدوية ممكن يكفي بالغرض؟
1: في الجراحة البداية نكتفي في الأغراض بالغرض بالعلاج، وتستمر الفترة العلاجية لهذا الهرمون يعني عدة أشهر، ممكن تستمر إلى 6 أشهر في حالة إنه أن يصبح البرولاكتين إلى مستواه الطبيعي. التدخل الجراحي هذا ممكن نحن نتطلبه إذا ظهر في أورام في الغدة النخامية أو ما شابه ذلك.
0: نعم. طيب يعني في أمل إنه هذا المرض ممكن إنه يتعالج، ممكن إنه المرأة تعود إلى صحتها الطبيعية وإنها تخلف وتعيش حياتها وتضعف.
1: أيوة أيوة أكيد أكيد، هذا من الحاجات اللي ممكن نحن نتفاداها، وممكن نحن مع العلاج ترجع لحياتها الطبيعية، دورتها ترجع طبيعية، يحصل حمل، يحصل إنه زيادة الوزن ينقص وزنها مع العلاج ومع المتابعة مع طبيبة النساء.
0: أها. طب كم مدة تقريبا تستغرق المرحلة العلاجية لهذا المرض؟
1: هو من عدة أشهر إلى 6 أشهر، يعني يتراوح ما بين المرأة إلى أخرى وارتفاعه إلى أن يصبح طبيعي، المستوى الطبيعي لهرمون الحليب، المستوى الطبيعي أقل من 25 نانوغرام.
0: جميل. طيب أنا كامرأة أنا مش حابة إن أنا أخوض هذه المرحلة المرضية والعلاجية وإلى آخره، كيف ممكن أنا أقي نفسي من ارتفاع هذا الهرمون؟
1: أول حاجة المرأة لازم إن يعني تنظم الأكل حقها، الأكلات التي ممكن تزيد من هرمون تحفيز هرمون الحليب. في بعض الأحيان الإفراط في الأكلات بشكل كبير ممكن يساعد على أيوة
0: مثل
1: الحلبة، الأكلات هذه زي الشمر، الحلبة، السمسم بكميات كبيرة، تجنب الشاهي والقهوة لأنها تحتوي على أيوة لأنها تحتوي على مادة الكافيين. لا هو كوب باليوم إلى كوبين ممكن.
0: والإدمان كيف نسوي بالإدمان؟ يعني أنا إنسانة من المدمنين لهذا الشيء،
1: فنحاول
0: نتأمتيني يعني ممكن أنه لسه حظه يكون موجود.
1: لا إن شاء الله إني لا تحاولي تقللي.
0: سمعتم نصيحة للكل، قللوا إن شاء الله. أنا أكمل.
1: أيوة. الابتعاد برضو عن المجهود الذهني والبدني والقلق والتوتر والرياضة العنيفة بشكل يعني مجهد للإنسان وهكذا. دائما نحافظ لازم على مستوى فيتامين د بالمستوى الطبيعي، لأنه مرتبط مع ارتفاع هرمون الحليب، وهذا كثير من النساء نجي نعمل فحوصات للفيتامين د نكتشف إنه فيتامين د يعني ناقص جدا جدا. فإذا يعني حافظنا على الفيتامين د بشكل طبيعي فإن شاء الله بإذن الله برضو هرمون الحليب بيكون يعني بالمستوى الطبيعي.
0: أها. يعني إذا دكتورة منال، الآن إحنا لما بنتعرض على يعني أنا سمعت من قبل هذه المعلومة إنه الفتيات اللي متحملين المسؤولية أكثر من طاقتهم دائما بتعرضوا لهذا الهرمون
1: بسبب القلق والتوتر والجهاد النفسي
0: وفعليا
1: يعني
0: أغلب البنات اللي عرفهم فعليا.
1: أيوة. وأكثر النساء دائما اللي عندها هذه الهرمونات وخاصة هرمون الحليب تكون دائما محملة مسؤولية، دائما عندها يعني دائما التفكير في الحياة اليومية والمتطلبات اليومية والإجهاد فننصح إنه تقلل الجهد إن شاء الله عشان يخف عنها هذا الهرمون.
0: ها يا ريت يقلل الجهد في الوضع اللي احنا عايشين فيه، بقش من جهد ممكن تعرف تقلليه، ولكن إن شاء الله نحاول كما قلت
1: نحاول أيوة.
0: بقدر المستطاع. طيب أنا متى ممكن علي أني أراجع الطبيب في حال عدم إهمال أي أعراض؟ متى ممكن أقول لا يعني لازم تروحي تراجعي الطبيب، أنت الآن ما تسكتيش على نفسك؟ لأنه في ناس أكيد بتهمل وبتشوف الموضوع خلاص بشكل لا مبالاة فيه.
1: أيوة. إذا المرأة لاحظت مثلا الدورة غير منتظمة بشكل بكميات كبيرة، يعني مثلا عدم انتظام الدورة ما تجيهاش إلا كل 3 شهور وهي في سن العشرين 25 30، هذه فهي ضروري إنها تروح تتابع أخصائية نساء ولادة، تبحث عن السبب ليه تأخرت الدورة عن عن عن عن الطبيعي حقها المعتاد.
0: أيوة.
1: إذا شافت في إفرازات حليبية خارجة من الثدي بكميات كبيرة فهذا لازم تسكت عن نفسها ولازم تروح إنه تتابع طبيبة نساء ولادة،
0: يعني ممكن إنه يوصل لشكل خطير نوعا ما لا سمح الله طبعا.
1: أي أيوة هو نحن نتجنب حاجات هذه الحاجات البسيطة عشان ما يتفاداش معنا إنه في لا قدر الله أوام أو موجودة داخل الغدة النخامية نفسها.
0: نعم. طيب دكتورة طبعا فاضل معنا وقت قصير ولكن حابة إنه حابة إنك تقدمي أي نصائح، حابة إنك تضيفي أي شيء، تفضلي يعني خذي راحتك.
1: هو بالنسبة للنساء المفروض إنه النساء دائما نهتم باللياقة الصحية، لازم إنها تهتم بالأكلات الطبيعية عشان ما يحصل خربطة في الهرمونات بشكل طبيعي، سواء كان هرمون الحليب، سواء كان هرمون الغدة الدرقية أو الهرمونات حق التبويض للمرأة نفسها. فاللايف ستايل اللي هو تعديل النمط الحياة اللي موجود في الأكل للمرأة بشكل عام يساعد على تحسين الهرمونات لدى المرأة بشكل كبير جدا. يعني بالإضافة إنه أول حاجة هي تغيير اللايف ستايل حقها داخل الأكل، بعدين اللي هو الرياضة، بس مش بكميات يعني مجهود كبير جدا.
0: إذن شكرا لك دكتورة منال، الله يعطيك
1: العافية. شكرا لكم وشكرا لك يا سمية إن شاء الله.
0: شكرا.
1: وشكرا لقناة عدنية على الاستضافة، نتمنى نكون أفدنا الجمهور المستمعين إن شاء الله.
0: أفدتينا جدا جدا، وأتمنى أنهم استمعوا بشكل جيد وأصغوا جيدا لأخذ المعرفة والمعلومات المهمة هذه. شكرا لك وتواجدوا معنا. شكرا لمستشفى الرياضة، إن شاء الله تواجدوا معنا دائما. طبعا لكل المتابعين المستمعين، مستشفى الرياضة بيكونوا متواجدين معنا أسبوعي معنا حلقة صحية برعاية مستشفى الرياضة. شكرا دكتورة منال الناخبي.
1: شكرا. الله يرضى عليك.
0: وكانت معنا الدكتورة منال الناخبي من مستشفى الرياضة، وهذه الحلقة كانت من مستشفى الرياضة، وتحدثنا فيها عن الموضوع المهم جدا يهم جميع النساء، يعني بالذات النساء المقبلات على الزواج، النساء المتزوجات، لأنه كما ذكرنا أنه هرمون الحليب فيه رسائل مهمة للجسم يجب أن لا نتجاهلها. فهرمون الحليب كما ذكرت أنه ارتفاع يستدعي زيارة الطبيب، له أعراض كثيرة. هرمون الحليب هو هرمون تفرزه الغدة النخامية الموجودة في قاعدة الدماغ كما تكرمت الدكتورة، ووظيفته الأساسية تحفيز إنتاج الحليب بعد الولادة، ويجب أو الطبيعي أنه يرتفع أثناء الحمل والرضاعة، ولكن الغير طبيعي أنه يرتفع عند البنات الغير متزوجات أو الذي لسه ما خاضوش فترة الحمل والولادة. فلذلك يجب أن فيه متابعة علاجية، يكون فيه اهتمام أكثر ومراجعة الطبيب، لأنه يؤدي إلى اضطرابات صحية كثيرة ونفسية أيضا، فتحتاج إلى تقييم طبي وإلى مرحلة علاجية. وكما ذكرت الدكتورة أنه ما يحتاجش الموضوع يمكن غير أشهر إلى 6 أشهر. أبرز الأعراض نكرر أنه هو اضطراب وانقطاع الدورة الشهرية لدى النساء، تأخر الحمل وضعف الخصوبة، ممكن في البعض طبعا يمنعها من الخلفة إذا هي حابة، أن إذا هي أقبلت على الزواج أو تزوجت وحابة أنها تحمل، ولكن ماشي ما فيش أي أمل لأنه أنت عندك مرض يمنع التفاعل للحمل أو لآخره. أيضا هناك في يكون كما ذكرنا مع دكتور أن نزول إفرازات حليبية من الثدي من غير ما تكون البنت حامل أو المرأة حامل أو مرضعة، دائما في يحصل في صداع كبير بالموضوع، في جفاف في المهبل، يكون في بعض الحالات ممكن تتسبب بورم لا سمح الله في الغدة النخامية. طبعا هذا شيء يعني مش وارد كثير وإنما في بعض الحالات، لذلك يجب أن كما قالت الدكتورة منال أن نتجنب الضغوطات النفسية الكثيرة، نتجنب أشياء كثيرة ممكن نتعبنا، نحافظ على فيتامين د، وللأسف الشديد نتجنب أو نقلل من شرب الشاي والقهوة رغم أنه ده السبب شوية تعبني، ولكن يجب فعلا لأنه في أمراض أخرى ممكن أنها تثار من بعض المواد المتواجدة في بعض الأكلات والمشروبات اللي بنتناولها. زي ما قالت أنه في أدوية في مرحلة علاجية أولا هو الفحص بيكون عبر تحليل الدم، وفي مرحلة علاجية ممكن نحن نتعالج فيها، وفي مرحلات يعني نادرة ممكن تكون جراحية، فبالتالي نبتعد تماما عن بعض الأشياء اللي ممكن قد تسبب هذا المرض وتجعله يتفاقم، ويجب أن نتابع مع دكاترة وأطباء النساء والولادة ونهتم بهذا الأمر، لا يكون معنا بشكل لا مبالاة، لا، كل ما يصيبنا هو مهم جدا لصحتنا وحياتنا. إذن سؤالي للمستمعين، هل يترسمعتم من قبل عن هرمون الحليب؟ وهل معكم أحد أصيب بهذا الهرمون؟ وهل تعتقدوا كثير من النساء يتجاهلوا هذه الأعراض حتى تتفاقم المشكلة؟ فإذا معكم حد يتجاهل هذا الهرمون أو هذا المرض وعنده لا مبالاة، انصحوه أو تابعوا حلقتنا اليوم عبر الفيسبوك في عدنية FM لمعرفة هذا الهرمون بشكل أكبر، ولنصيحته للتوعية أيضا حتى لا تتفاقم معه المشكلة. شاركونا آراءكم وتجاربكم في عدنية FM في صفحاتنا، وإن شاء الله نكون معكم دائما، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله بكرة وموضوع جديد من صباح الورد. كانت معكم سمية سمير.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية.
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين سرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مساء الخير.
1: مين؟ أنت مين؟
0: أنا الرسمة.
1: يا لهو يا أمه. الرسمة؟ الرسمة مين حضرتك؟
0: أنا الرسمة، اسمي بسمة.
1: يا خرابي، لم علينا عبيدك يا رب. الرسومات كمان؟ طلعتي من الرسمة إزاي؟
0: طلعت عشان أوريك.
1: يعني أنت عفريتة؟
0: أنا بسمة.
1: بسمة؟ يعني ابتسامة عفريتة يعني ولا؟ أنت مين؟
0: أنا اللي في الرسمة اللي رسمتها الفنانة سمر.
1: وما أنت في الرسمة إيه اللي طلعك من الرسمة؟ بصي ارجع البرواز، ارجع البرواز، الله لا يسيئك.
0: إيه مالك؟ قرب وتحقق من الصورة.
1: أعوذ بالله، أعوذ بالله.
0: وبعدين أنت مش كنت معجب بالصورة؟ قرب.
2: لو سمحت سيبيهولي.
1: وانتي مين انتي كمان؟
2: انا همسة.
1: همسة؟ همسة عتاب؟ همسة مين؟
2: اللي في الرسمة.
1: لا لا لا لا لا، ده فيها هبل باين. يا ناقصاكم يا شوية صور، اوعوا من وش.
0: تعالى
2: تعالى
0: تعالى
2: تعالى
0: تعالى.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: عم زعتر يا عم زعتر، يا نهار اسود
5: فيها زفت.
4: انت اتخنقت من الحبسه في التربه
5: يا ابني؟ ما تسلك شويه، قصدي ناملك شويه، ما حدش عارف ايه اللي هيحصل بكره.
4: انا بقى اتخنقت من الحبسه في التربه عم زعتر، مش قادر، عايز اطلع اشم شويه هوا، خلاص جبت اخري.
5: ما حدش هنا بيطلع، كله بينزل، بس اتكتم شويه، خلينا نام. ده التاريخ ما قوي.
4: تنام ازاي بس يا عم انت؟ انت ازاي جايلك نوم في الرعب ده؟ انا مخنوق ومرعوب وخلاص مش قادر.
5: يعني التربة ولا الحبس أشكوك؟
4: لا حبس، حبس إيه يا عم؟ لا ربنا يبعد عنا الحبس، التربة أهون.
5: خلاص اتخمت بقى واسكت.
4: طب اديني الكفن ده اتغطى بيه.
5: ما انت جنبك كفنك اهو، خده اتغطى بيه.
4: وادي الكفن. هو ايه ده؟
5: ده هيكل عظمي، بتهيألي كان جوه الكفن.
4: يا لهوي، هيكل عظمي ازاي؟
5: امال انت فاكر نفسك هتلاقي هنا ايه؟ بسكويت بالعجوه؟ احنا في تربه يا ابني.
4: شويه استخفاف يا عم انت. اوعى، انا طالع، انا طالع مش قادر.
5: والحبس والبرش والاشغال الشقه المؤبده.
4: نهار اسود على اللي احنا فيه. خلاص هقعد هنا واخد الهيكل العظمي ده في حضني.
5: عيني العقل.
4: يا عيني السيره وتراب الاستراد يا عم زعتر، الله يرحمنا برحمته بقى.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: مين مين؟
6: ايه يا ابو ندى في ايه؟ انا سمر.
1: سمر الحقيقيه ولا المرسومه؟
6: جرالك ايه؟
1: جرالي ايه؟ ده بيت مسكون، بيت ملعون.
6: في ايه انت مجنون؟
1: في ايه ايه؟ الرسومات بتاعتك طلعت لي من الصور وكلمتني.
6: هم عملوها معاك؟
1: نعم يا اختي، عملوها معايا. يعني انت كنت عارفة ان المكان ده مسكون وسبتيني هنا لوحدي؟
6: يا سيدي لا مسكون ولا حاجة، دي تجربة جديدة، تجربة ما بعد الحداثة. انا بعمل فكرة الهيلوجرام على رسوماتي، بخلي الرسومات تتحرك، تتكلم، تشرح نفسها للمشاهد.
1: يعني الصورة تتحدث عن نفسها؟
6: بالظبط كده. بس البرنامج كان معلق معايا، غريبة.
1: معلق؟ ها، هو معلق فعلا.
6: وشك حلو يا ابو ندى، حظك بقى، نعمل ايه؟
1: الراجل برجوان ده عمال يخبط وبيقول انا مش عارف بخبط ليه.
6: سيبك منه، خلينا فيك انت. ايه حكايتك؟ ليه كل الناس بتدور عليك وعاملينك بطل قوم؟
1: انا؟
6: ايوه انت.
1: معرفش، وعهد الله معرف.
6: طورك لغز كبير يا زكريا محدش يعرفه.
1: يعني ايه؟
6: يعني كمية الشهرة، حب الناس اللي بقوا عندك في يومين دول، في ناس بتدفع مليارات عشان توصل له.
1: بصي انا امي كانت دايما بتقول لي روح يا ابني ربنا يحبب فيه خلقه، وانا دايما اقول لم علينا عبيدك يا رب.
6: لم علينا عبيدك؟ طب ليه؟
1: عشان اسرقهم. انا نشال حضرتك.
6: نشال؟
1: كنت نشال، وبعدين بقيت حرامي خزن فاشل وتافه.
6: يعني انت حرامي خزن؟
1: وعمري ما فتحت خزنه الا خزنه واحده بس، وكانت مفتوحه اساسا.
6: طب تفتكر الناس دي كلها بتدور عليك ليه؟
1: انت بتساليني انا؟ انا مش عارف حاجه ولا فاهم حاجه.
6: مش عارف ايه ده؟ انت حديث العالم يا ابو ندى. السفير الروسي والسفير الامريكي والسفير الكندي كلهم جايين يسالوا عليك انت.
1: السفير الكندي عايزني انا؟ السفير الكندي عايزني في ايه؟
6: معرفش. شوف بقى انت عامل بلاوي ايه في كندا.
1: لا لا لا لا لا، لا دي العمليه وسعت قوي. هات الموبايل بتاعك.
6: ايه هتعمل ايه يا مجنون انت؟
1: لازم اكلم شكوكو يجيلي، لازم اشوف حل.
6: شكوكو مين؟ انت مجنون؟ لو مخلوق عرف مكانك انت هتضيع.
1: شكوكو ده مش مخلوق اساسا، ده كائن فضائي. تعرف الكرتون بتاع الغول اللي هو شريك؟
6: اه طبعا.
1: فاكره الحمار اللي كان معاه اللي كان بيتكلم ده؟
6: اه فاكره.
1: اهو شكوكو شبه ده بالظبط.
6: حرامي ومثقف كمان وعارف شك. انت جامد قوي يا ابو ندى.
1: لا لا، انا اصلي سرقت لابتوب طلع بتاع واحد مخبي على مراته صوره مع السكرتيره، وعامل كرتون شريك ده تمويه عشان ما تعرفش توصل. قعدت اتفرج على الكرتون وهوب لقيت الصوره بتاعت السكرتيره.
6: بعتها لمراته طبعا.
1: لا كملت الكرتون عادي، كان احلى من الصور بصراحه.
6: ايه ده؟ في ايه؟ مش معقول. ايه ده؟ مين مين؟
1: لم علينا عبيدك يا رب.

اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. نافع للعبود، الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

ونسمة الروض هبت من فوق قدر التلال ونسمة الروض هبت من فوق قدر التلال ونسمة

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
11: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
12: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
13: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
14: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
10: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
15: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
12: شكرا بيس.
16: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
17: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
18: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
19: اسمعها تعشقها.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول.

تتابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: في سنة 1977 بدأ مسباران مهمة عظيمة في أنحاء الفضاء، وخلال سنوات طويلة من الاستكشاف تمكنوا من إعادة تعريف فهمنا لنظامنا الشمسي، وعرفنا من خلالهم روائع هذا النظام. اليوم ألهمت هذه المهمات البشرية للاستمرار باستكشاف ما بعد نظامنا الشمسي. فويجر، الرحالة العظيمة التي تحمل على متنها ثقافة الإنسان إلى النجوم.
1: اليوم بنتكلم عن واحدة من أجرأ المهمات الفضائية. استكشفت على مدى السنوات 41 الماضية كواكب المشتري، زحل، أورانوس ونبتون، وغيرت من وجهة نظرنا ومعارفنا لهذه العوالم الغريبة. ولكن شو اللي شجعنا على إطلاق مهمات فويجر؟
0: نحن نعرف أن الكواكب تدور حول الشمس بسرعات ومدارات مختلفة، ولكن في السبعينيات من القرن الماضي كان في شيء اسمه محاذاة أو اصطفاء، خلت من الممكن لمسبار أو مركبة فضائية وحدة تمر بالقرب من عدة كواكب خارجية في نظامنا الشمسي. كانت هذه الظاهرة النادرة اللي تصير مرة كل 179 سنة مناسبة لاقتراح مهمة فويجر لأول مرة في سنة 1972، حين أدرك علماء الفلك أن محاذاة كواكب المشتري، زحل، أورانوس ونبتون لبعضهم، واللي كان مفروض حينها يصير في سنة 1977، ممكن يكون فرصة كبيرة لاستكشاف الكواكب الأربعة في مهمة واحدة. وبالفعل تم بناء المسبارين فويجر 1 و2 للقيام بهذه المهمة.
1: تم تجهيز كل مركبة بمجموعة من الأدوات لجمع البيانات حول الأجسام اللي بتمر من قربها، وأيضا يوجد على متنها كاميرات صورت صور جميلة للكواكب، بالإضافة لجهاز يساعدنا على القياس للمجالات المغناطيسية للأجرام اللي تمر من جنبها، والكشف عن الأشعة الكونية. هذه المسابير لا تزال تسبح في الفضاء منذ 41 سنة. لكن السؤال الآن، شو هي القوى اللي تحافظ على تحركهم؟ وإلى متى سوف تبقى عائمة؟
0: تخيل أنك تلعب كرة سلة مع أصحابك، أوقات ترمي الكرة لواحد قريب وأحياناً للشخص البعيد عنك. إذا تلاحظ يوم ترمي للشخص قريب منك ما تدفعها بقوة، ولكن يوم ترميها للشخص البعيد لازم تعطيها دفعة قوية، صح؟ أنت تعمل هذا الشيء لأنك بديهياً تعرف أن بمجرد أن تترك الكرة يدك قوة ذراعك تختفي، لأن عند هذه النقطة ما بيكون هناك المزيد من التسارع الناتج عن ذراعك، لأن الكرة وذراعك ما عادوا متصلين، ولكن الكرة تستمر بالحركة لأن لديها السرعة، وتستمر في التحرك حتى تعمل القوى الخارجية على إبطاء سرعتها ولتوصل في النهاية للصفر وتتوقف. هذا الشيء هو القانون الأول للحركة اللي وضعه العالم إسحاق نيوتن، وهو مهم جدا للمهمات الفضائية. ويوم تم إطلاق مسابير فويجر في مدار حول الأرض، تم هذا الشيء باستخدام محرك كبير ولكنه قصير. هذا المحرك ساعد على إطلاقهم بسرعة كبيرة، وبعدها سافر المسبارين دون أي قوة دفع، تماما مثل الكرة بعد ما تترك إيدك.
1: يعني وفقا لنيوتن، فويجر يجب أن تستمر في الحركة بنفس السرعة ونفس الاتجاه في حال ما تتعرض لتأثير قوى خارجية. على الأرض سرعة الأجسام تتباطأ بسبب الاحتكاك مع السطح أو مقاومة الهواء، لكن في الفضاء وبمجرد أن نخرج من المدار الأرضي المنخفض لا يوجد هواء يسبب مقاومة، وما نكون فوق سطح حتى ينتج احتكاك حقيقي. لكن هناك قوة واحدة تأثر على المركبات في الفضاء، وهي الجاذبية. تكلمنا بحلقة الجاذبية أن كل كوكب له سرعة هروب معينة لازم المركبات تتخطاها لتتحرر من جاذبيته.
0: بالنسبة لفويجر، انطلقوا من الأرض بسرعة 129,000 كيلومتر في الساعة، ولكن في الوقت اللي وصل فويجر لكوكب المشتري هذه السرعة انخفضت لتقريبا 30,000 كيلومتر في الساعة، ولكن تم استخدام جاذبية المشتري القوية لتسريعها ل90,000 كيلومتر في الساعة. وهذا الشيء يصير مع كل كوكب حلقت مسابير فويجر بقربه، وبقت سرعة فويجر تتناقص، ولكن هذا التناقص يصير ببطء كلما بعدت المسابير عن الشمس. لذلك بتكون فويجر قادرة على السفر بعيدا عن الشمس إلى الأبد، وفي النهاية بيتم جذبها إلى نجم آخر في الكون.
1: السؤال الآن، كيف تتلقى وكالة ناسا المعلومات اللي ترسلها مسابير فويجر؟
0: يتصل مسبار فويجر واحد بالأرض عن طريق إرسال إشارات راديو عالية المستوى، بحيث ما تختلط مع إشارات الاتصالات والبث التلفزيوني. يتم استقبال هذه الإشارات عن طريق الهوائيات التابعة لشبكة الفضاء الخارجي أو Deep Space Network الموجودة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وبالقرب من مدريد في إسبانيا، وكانبيرا في أستراليا. تغطي هذه الهوائيات الأرض بشكل كامل وتستقبل أي إشارة تصدر من الفضاء الخارجي، وتقوم بتحليلها واستنتاج المعلومات اللي تحملها.
1: بالرغم من أن التقنيات الاتصال المستخدمة فويجر واحد قديمة، إلا أنه يمكن حتى الآن استقبال واستخراج المعلومات الواردة منها. إنزين، شو هي السرعة اللي توصل فيها المعلومات للأرض؟ وشو نوع المعلومات اللي ترسلها؟
0: تستغرق الإشارات حوالي 20 ساعة لتصل الأرض، وهذا الشيء بسبب بعدها الكبير عن كوكبنا. المعلومات اللي يرسلها فويجر واحد تتعلق بالفضاء الخارجي، مثل الجسيمات النشطة فيه والإشعاعات اللي يمكن أن تصدر منها وغيرها من المعلومات والصور. ولكن في 14 فبراير من سنة 1990 تم إيقاف الكاميرا الخاصة بفويجر واحد للحفاظ على الطاقة، وكانت آخر صورة تم التقاطها في ذاك اليوم صورة تظهر الأرض وكأنها نقطة زرقاء باهتة.
1: مشروع فويجر هو أكثر من محاولة الاتصال مع أشكال الحياة الموجودة في الكون، وعلى مر السنين حققت هذه المهمات الكثير من الإنجازات.
0: وصل فويجر واحد لكوكب المشتري في 5 مارس سنة 1979، والتقط حوالي 19,000 صورة وأرسلها إلى الأرض. هذا الشيء ساعد العلماء على كشف بعض الحقائق المثيرة حول الكوكب والأقمار التابعة له، ومن أبرزها اكتشاف آثار نشاط بركاني على قمر آيو، أحد أكبر الأقمار اللي تدور حول المشتري. وكانت هذه أول مرة يكتشف فيها العلماء وجود نشاط بركاني في كوكب أو جسم آخر في نظامنا الشمسي. وأيضا اكتشفنا احتمال وجود محيطات تحت سطح القمر يوروبا التابع للمشتري أيضا. وبعدها زحل كان الهدف الثاني لفويجر واحد، حيث وصل إليه في نوفمبر سنة 1980، وخلانا نعرف المزيد من الحقائق عنه، مثل اختلاف الكثافة بين حلقاته وطول يومه والغلاف الجوي الشبيه بالغلاف الجوي الأرضي على قمر زحل تايتن. أما فويجر 2 فكان هدفه استكشاف كوكبي أورانوس ونبتون، وهو أول مسبار تمكن من التحليق حول الكواكب الأربعة الخارجية في نظامنا الشمسي، وأول مسبار يصور الحلقات الخاصة بكل من كوكب المشتري، أورانوس ونبتون أيضا. هذا بالإضافة لاكتشافه عدد من الأقمار التابعة للكواكب اللي مر بقربها.
1: في سنة 2012 أنهى فويجر واحد مهمته في النظام الشمسي، وبدأ طريقه إلى خارج المجموعة الشمسية، وأصبح في وسط ما يسمى الوسط بين النجمين أو انترستيلر، وهذا الوسط اللي يكون بين النجوم في المجرة. ولكن في سنة 2025 بينقطع الاتصال مع فويجر واحد، ولكنه بيظل يصبح في الفضاء، ويتوقع أن خلال 40,000 سنة القادمة بيكون بالقرب من أحد النجوم المجاورة. عند إطلاق المسبارين فويجر كانوا يحملون مكونات ومعدات مشابهة تقريبا، وتم تصميمهم خصيصا لمواجهة بيئة الإشعاع القاسية الخاصة بكوكب المشتري، واللي هي أصعب تحدي فيزيائي يواجههم على الإطلاق. كل مسبار منهم كان يحمل على متنه أسطوانة أو قرص من الذهب مسجل عليه الكثير من الأشياء اللي تخص كوكبنا، مثل الأصوات والصور والموسيقى. أوكي، شو قصة الرسائل اللي على متن فويجر؟
0: حين أطلقت ناسا مسباري فوياجر الفضائيين، تم ابتكار خطة لمساعدة الكائنات الذكية إذا أرادت معرفة المكان اللي انطلقوا منه عن طريق وضع خريطة تدل اللي يعثر عليهم إلى كوكب الأرض في حال شافها حد. طبعاً ما ينفع أنهم يحطون خريطة تقليدية تتضمن اتجاهات مثل الشمال والجنوب والشرق والغرب أو مواقع غامضة مثل ثالث كوكب في نظام شمسي. لهذا الشيء قرر العالم الأمريكي فرانك دريك أن يحط خريطة تعتمد على النجوم النابضة، وهي عبارة عن نجوم نيترونية. استقر على هذا الرأي فرانك دريك وزميله عالم الفيزياء الفلكية كارل سيغن في سنة 1971، يعني قبل 6 سنوات من إطلاق المسبارين. العالمين اختاروا 14 نجما نابضا ووضعوها في الخارطة الأصلية اللي تحتوي خطوطا تصل كل نجم منها بالشمس، المرسومة مثل نقطة مركزية لتلك النجوم. التسجيل الذهبي على مثل كل مسبار يحتوي معلومات أساسية عن معرفتنا في العلوم، مع رسوم بيانية تظهر تصورنا الحالي عن الذرة وموقعنا بالنسبة إلى النجوم النابضة. هناك أيضا 116 صورة توضح كيف تبدو الرسومة مثل نقطة مركزية لتلك النجوم. التسجيل الذهبي على مثل كل مسبار يحتوي معلومات أساسية عن معرفتنا في العلوم، مع رسوم بيانية تظهر تصورنا الحالي عن الذرة وموقعنا بالنسبة إلى النجوم.

0: رسالة من عالم صغير وبعيد، عربون من أصواتنا، علومنا، صورنا، أفكارنا ومشاعرنا. نأمل في يوم ما بعد أن نكون قد حللنا مشاكلنا على الأرض أن ننضم إلى مجتمع الحضارات الفضائية.
1: مهمات فويجر 1 و2 ما زالت تسافر عبر الفضاء بدون أي مشاكل، ومن غير المتوقع أنهم بيتوقفون عن العمل في المستقبل القريب.
0: كل فترة ترسل المسابير إلى ناسا معلومات تتعلق بمواقعهم واللي تشمل مناطق لا تؤثر بها شمسنا، ويسافر فويجر 1 و2 عبر الفضاء بين النجوم.
1: نحن ما عندنا أي قلق حول سلامة واستمرار عمل كل مسبار. أوكي، ليش كل هالثقة؟
0: السبب يرجع لتجهيز المسبارين بثلاث مولدات نووية أعطتهم القدرة على العمل لأكثر من 100 سنة. فبحلول عام 2065، يعني بعد 88 سنة من إطلاقهم، بيكون المسبارين استهلكوا نصف مصادر الطاقة الخاصة بهما فقط. وما يتوقع الفريق المسؤول عن مراقبة وتشغيل كل من فويجر 1 و2 أن يتم إيقاف أي من المسبارين حتى سنة 2030 على الأقل، وبيستمر فويجر 1 بالعمل على الوقود حتى سنة 2040، وسيفرغ فويجر 2 من الوقود في سنة 2034. وبعد ذلك بتمكنهم مساراتهم الحالية وسرعاتهم اللي تتجاوز 48 ألف كيلومتر في الساعة من إنهاء مدار داخل مجرتنا، مجرة درب التبانة، كل 225 مليون سنة.
1: وبعد مرور أكثر من 40 عام استطاعت مهمات فويجر الوفاء بوعدها الفلكي، وتمكنت الأقراص الذهبية من إشعال الخيال البشري. هالمسبارين بيبقون سفراءنا الصامتين في الدرب التبانة، سفراء يحملون معهم عالمنا من سنة 1977، وبيسيرون نحو المستقبل. مهمات فويجر خلت البشرية خالدة في الكون.

عربية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: ماما أحبك
2: الصدق.
1: أنا حبيتك على طول.
2: سألتك بالله.
1: ماما أحبك وانتي تحبيني.
2: لا
1: بابا مش يقول.
2: أكيد يمزح.
1: ماما أحبك وأحب حقك المدلية والفاصوليا والفول.
2: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
1: بقوليات الكابوس،
2: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية FM.

0: أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: بنك ملا بنك لا، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

من وله وكم صعدت على جسر الهدى دعوات من كل فج جاء ينشر حلمهم مسكا به تتطيب الصلوات. نحن السلام نحج صوب بياضنا فتفوح من إحرامنا الخيرات. طفنا على الأمجاد حتى أزهرت هذه المآذن واحتفى الميقات. نسعى ونرمي جمرة الإكرام من أرواحنا فتضيئنا البركات. جاء الحجيج لكي ينالوا رحمة فتباركت في أرضنا الرحمات.

وتسابقوا نحو الجنان، يزفهم نور به تتبارك الخطوات، لله تدعو الروح.

0: 99.9.
1: تسعة وتسعون.

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن، المعلى، الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها. اسمعها تعشقها.

0: يعني يحاول ينجزها عشان ما يجي وقتها، لكن في أشياء تتطلب من الـ من الـ من الشخص أنها تكون تنجزها بأسرع وقت.
1: صحيح، لأنه أحيانا زي ما قلنا أنه تجيلك فرص، تجيلك أشياء أنت تستفيد منها أكثر من بعدين.
0: أيوة شوفي الفرصة لتعود، يعني الواحد خلاص عم يكون تجي له فرصة لابد أنه يتنمى بأسرع وقت. لكن زي ما قلت لك يعني في أشياء أحيانا تكون في أحيانا تكون أشياء مش تكون على البال على الخاطر، وسبحان الله يجي وقتها. أيوة. ونحن ما عملناش إنجاز ولا ترتيب ولا خطة.
1: صحيح والله.
0: فتشري خلوه يشتري يعني. يعني سبحان الله أحيانا تجي على حسب حسب روتين واحد. في أصلا في ناس تلاقيهم ما شاء الله جديين في أعمالهم جدا، وفي ناس تحس يعني يقول لك أنا بأجلها لقد بأجلها بكرة وهكذا. جمع لي شخصيا صراحة هذه الفترة عاملة نفس الحركة، أقول بكرة وبعده وهكذا وتجيلي أشياء بغرّة.
1: أيوة.
0: ما أدريش سبحان الله طبيعة، برغم اللي كنت أنجز أول، لكن الآن أدريش لي سبحان الله جتني أمور خليني أجل بس إن شاء الله أنا غني حاول قدر الإمكان أني أنجز كل شيء، كل آمة كل خطة بخططها.
1: صحيح.
0: لكن زي ما قلت لك والله صار يعني شوفي في أشياء تتطلب أسرع وقت إن الواحد يعملها، لكن في أشياء تكون غير ضرورية والواحد يجلها بعدين خلاص.
1: أيوة
0: تجلس بعدين تضرع.
1: في حاجات زي ما قلتي إنه ممكن في أشياء ممكن تتطلب إن إحنا نعملها، بس أنا أشوف دائما يفضل لما تكون عندنا الفرصة هذه إن إحنا خلص تلقائي ذاك التوقيت.
0: أيوة فعلا هو، بس لكن لما كان نحن فعلا نأجله بس لكن لما يكون معنا وقت فاضي مثلا.
1: أيوة.
0: يعني ما نحصل وقت فاضي لازم ننجزها، مثلنا خلاص مهم من هذا الأخير.
1: صحيح.
0: يعني يكون وقت فاضي، يعني الواحد ما يكون أحيانا يكون واحد يكون مشغول فقط راقط، يعني ما يقدرش إنه يوافق بين هذي وهذا. لكن لما يلاقي وقت فراغ يعني مثلا في اليوم ساعة في اليوم ساعتين يحاول إنه يعني ينجز يعني شيء معين عشان تكون الأمر عليه مسهل.
1: صحيح فعلا.
0: أيوة.
1: شكرا لك. شكرا لك، تحياتنا كمان لك ولصوتك الجميل ولرأيك الأجمل. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: ألو
1: يا حيا وسهلا.
2: ألو السلام عليكم.
1: أنا اسمعك، شوف اسمع صوتي مرتين كمان. تسمعيني ولا لا؟ للأسف انقطع اتصال أم حمزة، لكن يا أم حمزة نحن سمعنا الصوت وسمعت صوتي كمان مرتين فوقه. فزي ما قلنا إنه يعني في أشياء بعض اتصالات يقول لك في أشياء إنه ممكن تتأجل، إنه شفنا مثلا وقتنا ضيق ومش قادرين إن احنا ننجزه بذاك التوقيت، فلو شفنا بوقت إنه هذا الوقت فاضي ممكن إن احنا ننجز. ألو السلام عليكم. ألو يا الله ايش في. فزي ما قلنا انه انت قادر تنجز بهذا التوقيت انجز. الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: يا حيا وسهلا.
3: يا حيا نيفين، تحياتي لك.
1: تحياتنا كمان لك واتصالك الحلو.
3: ايوه، وتحياتي للمتصلين والف الحمد لله سلام على ابو عبد الرحمن احمد اللبناني.
1: الله يسلمك.
3: معافى ان شاء الله، شفي على محبه يحب لدا، وهو مريض حتى.
1: ايوه والله. ايوه
3: والله، كلنا. وتحياتي للمتصلين كلهم، وألف تحية قدمة للأخت حبيبتي أم قاسم، أقول لها الحمد لله على سلامة عملية عيني.
1: الله يعطيها الصحة والعافية والحمد لله على سلامته.
3: آمين. وبالنسبة لموضوع اليوم، شوفي اليوم هو قد 24 ساعة.
1: أيوة.
3: وأنا أحس يا بنتي إن عدم تكفيش عشان ننجز أمورنا. يعني نحن الحريم الكبار اللي نقوم بدري.
1: أيوة.
3: فهذه رسالة للناس اللي يناموا الصبح يقوموا العصر، كيف يسووا؟
1: من صدق. شوفي في اسمه، أنا أحيانا ببعض الأوقات أشوف والله الأيام يعني الوقت يكون فيها مرة بطيء.
3: أيوة، الوقت ضيق جدا، لهذا لازم نسرق ونجري ونعمل ونحس إنه الوقت مكفيش. والفرصة دائما تجي، يعني فكري فيها وشوفيها واصطاديها بالوقت المناسب وخديها. لأن الفرصة تجي مرة واحدة بالعمر، ما تتكرر، ولو تكررت تكون ما فيش في بأي نتائج حلوة.
1: أيوة فعلا، يعني في أشياء أنا أشوف أنه النتائج ذاك الوقت تحسيها أن إنجاز، أنك أنجزتي حاجة بالوقت نفسه.
3: أيوة، كل ما أنجزتي بسرعة وكل ما عملتي بجد.
1: أيوة.
3: وكل ما استفدتي من كل دقيقة أصبحنا إحنا نجرب إيقاع سريع بهذه الحياة.
1: صحيح فعلا.
3: فنحن أتمنى من الشباب هذا الجيل اللي طالع اللي يناموا للصبح يقوموا ظهر عصر يستغلوا لأنه نص عمره راح بالنوم.
1: أيوة والله.
3: يشوف نفسه أنه ما أنجز. الطالب يشوف نفسه أنه عدم مدرس ما كتبش. وكلنا يعني نحن كأمهات نقوم من الفجر والله بعد كوري والطبيخ والنفيخ والتصفين وده ونشتي نخرج نشوف من الوقت ما كفاش نحن.
1: صح
3: كيفهم؟
1: صح أيوة.
3: هذا أتمنى من كل واحد يستغل كل دقيقة في حياته للأفضل للحاجة الحلوة لصحته.
1: صحيح إن شاء الله يا رب.
3: تحياتي لك يا حبيبي نيفين.
1: تحياتنا لك كمان ولاتصالك الجميل. وفعلا الواحد لازم يستغل الوقت واللحظات اللي يمر فيها لأنه بتقولك اليوم أني أحسه يعني بسرعة يقزع فيدوب أنجز. معنا اتصال.
4: يا مساء الورد على الحلوة نيفين.
1: يا مساء الخير يا حيا وسهلا أخيرا يا لطيفة فقدت لك شوفي.
4: أنا أسلكي من جديد.
1: أنا بدالك والله أحسن عودة.
4: الله أحفظك.
1: كيفك يا لطيفة أخبارك؟
4: والله بسمع صوتك وبرنامجك جدا تمام الحمد لله.
1: الحمد لله. لطيفة سامع الموضوع صح؟
4: والله تبعت خالة أم حمزة وأعتقد قبلها كانت سناء بس ما لحقت الموضوع بالضبط إيش.
1: أيوة كنا نتكلم عن إنه كيف إنه التسويف عدو الإنجاز إن إحنا ما ننجزش أشياءنا في الوقت نفسه يعني وممكن بهذاك الوقت الفرص تجي بشكل أفضل بس نحنا ممكن إن إحنا نأجل مش وقته مش فاضيين ورغم إنه في أحيانا نقول على أشياء مش وقته أو مش فاضيين أو مضغوطين ونحنا فعلا وقتنا كله يضيع على حاجات ما فيهاش أي إنجاز.
4: بالضبط. اولا اوجه تحياتي لجميع مستمعين هذه الاذاعه والمشتركين معكم والفئه الصامته ايضا. وعن موضوع شوفي انا من النوع اللي استغل الفرص الصراحه ارحب انها تروح مني.
1: احسن حاجه والله الواحد انه يستغل
4: لكن اللي حول الحين ما يسمحوا لي شوفي يعني من اللي لو تجي لي فرصه اقول بستغلها الان بكل فرصه تقولي يا لطيفه مالك دائما يجي حاجه تقولي بستغل فرصه كم عندك فرصه قلت خلاص خلوني كل فرصه اخذها بوقتها.
1: الفرصه اجت خلاص تعتبر فرصه.
4: والله انا احب اني اخذها بوقتها ما اجل لبكره وكذا لانه سبحان الله اقول لك المثل دق الحديد هو حامي لانه لما يبرد والله تتكنسل اشياء كثيره الصراحه.
1: صحيح فعلا والله احيانا يعني ما اقولش انه انا كمان ما اسوفش حاجات زيكم وانما في حاجات يعني اقول خلاص بعدين بسويها والله يعني
4: في احيان حاجات في احيان حاجات تجي اضطرار يعني ما تقدر تجيلها من هنا من هنا ما تقدر.
1: ايوه
4: يعني هذا الصراحه
1: يا لطيفه احط منبهات احط ملك كلام انه بفعلها كذا بكره بفعل كذا فأحيانا أعدي حاجات من اللي أنا مخططة إنني أسويها.
4: شوفي يعني هذا أخي أجل أشياء كثيرة يعني ما حسش يستغل حتى لما يستغل إن الفرص ما يقبوش قل لي طيب انتظري مش كذا مش لكن دعني ما أقدر الصراحة.
1: نشوف ما شاء الله بكل فرصة أنا بستغل الفرصة.
4: أيوة حتى ما قولي ما شاء الله يحق براسك وتسوي بتفعلي قطعهم خلاص خلوني أعيش وضع جهتون يعني ما تتحكمش بذل الأشياء.
1: شوفي والله أحلى شعور ممكن الواحد يمر فيه بو إنه أول ما تجيله الفرصة ديك الساعة يعمله فعكس اللي يعني مؤجلين فتجي تلاقيهم إنه يحسوا نفسهم كمان بنفس الوقت ضايعين ومش منجزين حاجة لما يجوا يفكروا أنا إيش سويت.
4: بس في الأمانة يعني زين في بعض الأشياء تجي تستغل الفرصة بذاك الوقت بعدين تندم الصراحة بعض الأشياء صراحة والله في أشياء ما ذات بها الصدق.
1: صحيح فعلا
4: قلت لو كنت تأجلت يعني ما استعجلت بذا الشيء وقد تكون من مصلحتك.
1: فعلا في أشياء ممكن كذا وممكن كذا يعني الواحد يحتاج كمان تفكير.
4: بالضبط والله.
1: شكرا لك يا لطيفة. شكرا.
4: أنا ممتاز جدا بسمع صوتك وتحياتي لك ودمتي في رعاية الله.
1: حبيبي أنا في ذلك وأنا والله سعيدة جدا بأنني سامعة أصواتكم سامعة صوتك كمان وإن شاء الله يا رب على طول نشوفك بصحة وعافية يا لطيفة. معنا اتصال راح نستقبل هذا الاتصال ونشوف إيش رأيه كمان في أستاذ محمد فضل خلينا نشوف إيش رأيه كمان في الموضوع اليوم. ألو السلام عليكم. ألو أنا صوت اسمعه 10 مرات.
5: ألو.
1: يا حيا وسهلا. ألو. أسمعك أسمعك تسمعني أنت ولا لا؟
5: مساء الخير.
1: يا مساء النور.
5: أي معك.
1: للأسف انقطع الاتصال لأنه الصوت أصلا كان يتردد فأكيد أستاذ محمد فضل نحن نستني اتصالك ونستني نسمع رأيك كمان. هنستقبل اتصال الأستاذة منى.
6: ألو مساء الخير.
1: يا مساء النور، يا حيا وسهلا.
6: مساء الورد عليك نجين، ومساء الخيرات للجميع.
1: يا حيا وسهلا فيك، كيفك، أخبارك اليوم؟
6: الحمد لله تمام، واتمنى لكم الصحة والسلامة وسلامات لأحمد ولكل مستمعينا، ولكم التحية أسرتنا الجميلة، أسرة الساعة هذه الجميلة اللي نلتقي فيها معك نيفين ونمزح ونتكلم ونتحاور.
1: أنا في ذلك والله، والله أجمل ساعة أشوفها بحياتي.
6: والله فعلا يعني تحسيك أنه فاصل أو استراحة أو نوع من الترفيه.
1: أيوة.
6: على قلوبنا من الأجواء هذه.
1: صحيح، أصلا نحن سميناها استراحة الظهيرة عشان كلنا نستريح بهذا الوقت.
6: والله فعلا فعلا، فتحية للجميع. وبالنسبة لموضوع اليوم يدين فعلا الحياة فرص. الإنسان المنظم في وقته يحسي أكثر إنجاز وأكثر نجاح. صحيح. يعني منذ طفولتي يعني أعرف نفسي وأيام مدرسة وكذا نعمل لنفسي جدول في الدراسة، وأخفف من مثلا جدول التعليم تبعي، مثلا أدرس أول بأول، ما أكسل، ما أقول خلاص قضى وقت الامتحان بعد أسبوع تلغيني أول بأول، أشعر أنه أخف وأكثر ألاقي أكثر فرصة أني أجاوب على الأسئلة بكل سلوسة، وأكثر مراجعة تكون ثلاثة. نفس الشيء بمرحلة ثانوية، ما أجيش أقول الامتحان الثانوية بعيد أو الجامعة كذا، إلى جانب مثلا حتى عندي مناسبة عندي شيء تلغيني أنظم قبل، لأنه أحيانا لما أنت تأجلي العمل ما تدريش اليوم الثاني إيش حصل لك من ضغوط، إيش من حاجات مفاجآت، الوقت مش بيدك ولا الظروف تكون كما تشي أنت، صح ولا لا؟
1: صحيح أكيد، مش كل حاجة نلاقيها نفس ما تكون رغبتنا فيها.
6: أكيد، حتى المرض مثلا نحن أحيانا بنتقاعس بنأجل، بكرة بنروح من دكتور، ممكن أخذ العلاج وقت تاني، ممكن وتكون يعني حاجات مدمرة لنا.
1: صح. كيف؟ صحيح،
6: الاهتمام بأنفسنا، أمور كثيرة في الحياة، فالوقت مهم جدا، وهو أصلا أساس حياتنا أو عصب حياتنا.
1: صحيح،
6: ننظم وقتنا وننتهز الفرص، ودائما طالما نحن قلبنا ينبض ونعيش لابد أن نستفيد من كل ثانية ومن كل دقيقة.
1: لابد إن احنا نكون يعني مخططين لحياتنا، إيش بيومنا ممكن نعمل عشان ما يجيش بآخر اليوم وفعلا نحس نفسنا احنا بلا فايدة بإن احنا ما عملناش حاجة بيومنا هذا.
6: أكيد، وأخيرا نقول الثانية اللي تروح ما ترجعش، وهذه الدقيقة اللي أكلمك فيها ما ترجعش، فالإنسان يستفيد من كل الثانية.
1: أكيد،
6: عشان نظم وقت ويعيشها إن شاء الله.
1: الدقيقة استفدت فيها ولا لا؟
6: أكيد.
1: نبدألك.
6: يعطيكم العافية، إن شاء الله يكون كمان المستمعين استفادوا من كلامنا ونأثر فيهم بإذن الله.
1: إن شاء الله يا رب، شكرا لك.
6: تحياتي لك.
1: تحياتي كمان لك ولكلامك الجميل ورأيك الأجمل. ونرجع لاتصال الأستاذ محمد فضل، وإن شاء الله يا رب الصوت كمان يمسك. ألو، السلام عليكم. ألو، أنا أسمعك.
7: مساء الخير مرة أخرى، انقطع التلفون عفوا.
1: يا مساء الفل، يا حي وسهلا. أيوة انقطع.
7: السلام، أسمعك الآن التلفون شوية، والموضوع جميل، وتحية كل المتصلين. وأتمنى شفاء لأم غاشم، هي مسألة حريقة وخلومة.
1: أيوة.
7: وأيضا مرحبا بالجديد اللطيفة ومحمد، أتمنى للشفاء وكل الطيبين
1: إن شاء الله.
7: برامج حلو بصراحة، كلهم أصبحنا نتعود على أصواتهم.
1: صحيح،
7: وأتمنى أن تعود النجمة من الجهار ونبيين الطيبة
1: إن شاء الله،
7: على أقلاب وفاة والدها قبل ما نشاهد القرآن يعود. طبعا الفرص شفية ثمينة، أو تتكلموا على الوقت والفرصة كيف تضيع الواحد.
1: أيوة،
7: هذه لأن المثال يقول لك الوقت كالسيل إنه تقطعه قطعك. فأنا صراحة أعترف أنه أيضا فرصني فرص.
1: صحيح،
7: الواحد جاء بعد حال مركي حياة.
1: أيوة،
7: يتجلع أو تجي فرصة أقول لك بلغي أفضل منها. وبعدها تكون، أنا اعترفت فلان في شبابي.
1: أيوة،
7: كنت 78 أو 23 سنة،
1: ديبت
7: إلى بغداد، يمكن الحمد لله تعرف أنا راحت بغداد.
1: أيوة،
7: وحصلت على معهد عربي للثقافة العمالية من جوب الجنوب ومش عارف إيش. وعدت إلى عدن، وبعدين أيوة، شباب جاتني دعوة منهم للعودة.
1: أيوة،
7: أنا مش عارف الدعوة هذه ثمينة، فيها بغاء وفيها شهادة وفيها دراسة وفيها تكريم. فقلت هي اشترى على بلد آخر، لأنك كنت في سلطة مع بعض الحوتين من عمان، من مرحب المجالية ومن بغداد من لوجن. فقلت أولا حسنا على لوجن، شباب ما أتفكر بالخطأ.
1: أيوة،
7: فقلت لوجن، ذهبت لوجن وفوق راحوا حبدل إلى بغداد. كرموا وعطوا سكريم، وعطوا دورة إضافية، وعطوا بغاء واستفادوا، واشتغل حتى السفير اللي كان منتظر للسفير مش عارف انه صديقي في بغداد.
1: أيوة.
7: فالان جبت نجم كبير لانه بعدها حصل منحه كبيره صاحبي هذا. فالواحد على حال سبيل الغرور او يقول في مثال يقول من اكل الدين اختنق.
1: ايوه
7: لقيتني في منحتين رجعنا وعرفت وانا شفت تعرف مع الشباب اشتعرف على البلد جديد.
1: ايوه
7: مش عارف ان الامور فيها فائده كبيره. فخطا الواحد يشتغل فرصه ثمينه ويحاول لنا دائما لغات والحمد لله اخرين منا ان الوقت يجري في الوقت يا علي هذه الايام.
1: ايوه نيفين
7: جماعة صدق النبي لما قال لاخر الزمن الأسبوع كيوم والشهر كأسبوع والسنة كشهر. صدق صدق ولا تريد أن امتلأت الأمور بالإعلام والبقيق والشهر ما تريد أن اليوم الثاني قد أكلم في أسبوع.
1: أيوة صحيح
7: قلت أروح ريف أغطي في التوقيت معني أروح حتى غرفة.
1: أيوة
7: أجي ثلاث يوم العدل أشبه شهر الآن أسبوع قريب الواحد انتهز فرص ويعمل عمل ليومك كأنك تموت غدا وعمل لغدك كأنك تموت الدهر كله كما يقول الشافعي.
1: صحيح
7: فرصة سمينة أتمنى لكل المشاركة وأركب عبد المتعد أن يعود وبرنامج صراحة كتلوا الحبايب فيه شيء جميل وإن شاء الله نتواصل في معنى مرة أخرى بنعطيك تحت الهواء مرة أي نجي عدن والله يوفقك
1: إن شاء الله. وأني كمان استني المواضيع هذه. شكرا لك. شكرا كمان لرأيك واتصالك الجميل. طبعا خلوني أشوف لكم رسالة أم محمد. أم محمد سلم على كل المتصلين وكل المستمعين وحددت كمان بالأسماء. فقالت في أشياء تقدر تأجلها وفي مثل وفي مثل يقول دق الحديد وعاد حامي. ففعلا طبعا نحن شفنا الرسالة ومتمنين كمان إن احنا نسمع أصواتكم جميعا. ففعلا دق الحديد وعاده حامي عشان انه بهذاك الوقت انت تحس بنفسك انك انجزت اشياء. يعني لا اجلت اعمالك ولا ممكن واجباتك او يعني رغم معرفتنا بأهمية هذا الشيء. طبعا نحن حبايبنا قبل ما نكمل حلقتنا لهذا اليوم خلونا نطلع فاصل اعلاني قصير مع بعض ونعود من جديد.

0: نعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول،

0: الحلويات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها تعشقها.
3: دليلك للتميز.
0: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
5: يا حيا ويا سهلا من جديد بعد الفاصل الإعلان القصير، وحاب أقول لكم أن أنتم الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق وضالع وأيضا جنوب تعز، وتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في اليوتيوب وأيضا الفيسبوك والتيك توك في البث المباشر عدنية FM، أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. ولأي حد حابب يتواصل معنا، ودائما أقول لكم إن المواضيع ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم الجميلة، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، أما الرقم الأرضي 02-85-1888. فزي ما كنا نتكلم قبل الفصل الإعلاني أو كثير من الاتصالات أتكلمت عن إنه فعلاً ممكن في بعض أشياء إنه ممكن إنك تأجل ويكون كويس، يعني إنك أجلت هذا الشيء، لأنه في بعض الأحيان إنك تندم على إنك حطيت هذه أو عملت هذه الأشياء بسرعة أو بوقت، يعني بنفس الوقت. وففي أشياء ممكن الواحد تكون كويس إنه عمل في هذاك الوقت، وزي ما قالوا إنه العمر كمان بنفس الوقت يضيع، واللحظات تضيع والفرص تضيع، فحلو إنه الواحد يستغلها في نفس الوقت. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالك بنتي ميلين؟
5: الحمد لله بخير، وانت كيفك، اخبارك؟ ان شاء الله تكون بخير.
6: سلمك وعافيك بنتي.
5: امين امين يا رب، ويعطيك الصحه والعافيه.
6: انا اسمع اقول لك انه الفرص الضايعه يا بنتي.
5: ايوه
6: الفرص الضايعه المفروض الشباب ما يستهين فيها.
5: صحيح فعلا، لازم الفرص تكون يعني متواجده ونحن كمان نستغله. تسمعني صحيح؟
6: ايوه. الله يعطيك العافيه ان شاء الله يا رب. انا انصح اولادي وانصح كل الشباب،
5: ايوه،
6: لا تضيعوش الفرص اللي تجي لك. بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله.
5: صح.
6: ربنا يساعدكم ان شاء الله، يساعدكم يا رب العالمين.
5: امين امين يا رب. دائما ان شاء الله. شكرا.
6: الله يعطيك العافيه ميمين. الف شكر بنتي.
5: الله يعافيك ويعطيك الصحه والعافيه، وشكرا كمان لاتصالك ولرايك الجميل، واشكر كل حد كمان يسمع نحن بصمت زي ما قالت لطيفه، ودائما كلامكم يوصل نحن، دائما تعليقاتكم حبكم يوصل نحن. فأي حد كمان بنفس الوقت حابب إنه مش قادر مثلا يتصل وحابب يشارك بالموضوع، قادر إنه يبعث لنا احنا في صفحة في الواتساب الكلام اللي حابب يقوله، ونحن بنعرض الكلام. وكمان قادرين إنكم تعلقوا على صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تيك توك، أيضا فيسبوك ويوتيوب. فأنتوا قادرين كمان بنفس الوقت أنكم تعطوا نحن آراءكم عبر التعليقات، ونحن أكيد بنتكلم عن هذه الكلام أو عن تعليقاتكم عن الموضوع. فخلنا نستقبل اتصال علي. يا حيا وسهلا علي.
7: أهلا فيكي.
5: يا حيا ويا سهلا ويا مرحبا. كيفك يا علي؟
7: الحمد لله بخير. يا
5: رجل الحمد لله بخير. إن شاء الله دائما نشوفك بخير يا علي.
7: إن شاء الله.
5: إن شاء الله. إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
7: والله موضوع حلو وأشكرك على هذا الموضوع. وشوفي يعني اليوم تكلمي عن التأخير ولا كيف؟
5: كيف؟
7: يعني عن الإنجاز، عن تأخير الإنجاز.
5: أيوة أيوة صحيح، عن إنه تأجل أشياء وتتأخر فيها، وأحياناً بسبب إنك أجلته فعد ما عاد يعني تعملش أي حاجة.
7: في بعض المواضيع يعني لو أجلتها أفضل.
5: أيوة.
7: ويقول لك في مثلا يقول كل تأخير فيها خيره.
5: صحيح.
7: وبعض الحاجات لابد لك تنجزها يعني في نفس الوقت.
5: أيوة.
7: هذا في التأخير.
5: صحيح فعلا، في أشياء لازم إن إحنا ننجز زي ما قلنا. طب إيش تعليقك عن الأشياء أو عن الأشخاص اللي تقول زي ما قالت لطيفة إنه أني بعض الأحيان ممكن أندم ومرت علي أنني أنجزت أشياء بسرعة أو إنه كان لازم يعني أجل شوية؟
7: في بعض المواضيع يعني لا يحتاج أن يستأجل لها.
5: أيوة.
7: يعني الشخص أحيانا يسرع وبعدين يجي لها فيما بعد.
5: يعني أنت شايف إنه في بعض أمور كل تأخيرة فيها خيرة.
7: أيوة. أحيانا في حتى في الامتحان وقت الامتحان أحيانا تستعجل وتجيب إجابة وتسلم سريع وبعدين.
5: صحيح.
7: وتندم.
5: صحيح فعلا. أكثر حاجة ممكن تعبر عن عن السرعة هي هذه الأشياء.
7: أيوة. وبعدين يلا شكرا.
5: شكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. وإن شاء الله يا رب نحن تكون يعني أحيانا فعلا نمر بندم كبير إن إحنا أنجزنا الموضوع بهذه السرعة، يعني ممكن تجي فرصة أحسن كانت. وفعلا في أشياء صارت كذا بحياتنا إن إحنا أنجزنا مواضيع وقلنا خلاص مش داعي للتأجيل وإنه وإنه وإنه من هذا الكلام، يعني فجأة لقينا الفرصة اللي أجت بعد ما أنجزنا الموضوع أحسن وأقوى. ففي بعض أمور فعلا تخلي إحنا نندم إن إحنا أنجزنا بسرعة، وفي أشياء فعلا تخليك تندم إنك ما أنجزتيش بذاك الوقت وتخليك بالنهاية طالع على يعني بلا فايدة وما استفدتش حاجة وإن راحت عليك الفرصة وراحت عليك أمور كثيرة.

طبعا حبايبنا رنا تقول لكم ان يعني عشان تعرفوها وتعرفوا ان هي اللي تبعت الرسائل، لانه زي ما قلت لكم انه في اشخاص ما يقدروش يتصلوا اتصال فيبعثوا لنا احنا الرسائل في الواتساب او في التعليقات او ما ذلك يعني للنهايه. فرنا تقول انه انا بنت البريغه عشان يعرفوني المتصلين، والله يشفي العم احمد اللبناني والعم محمد فضل. امين امين يا رنا، ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه والعافيه وعلى طول يعني نسمع اصواتهم بخير وبعافيه يا رب. فزي ما قلنا انه في بعض اشياء ممكن ان احنا ناجل اعمالنا واجباتنا، ورغم انه نعرف هذا يعني قد ايش هي مهمه، مع الانشغال باشياء ممكن تكون اقل اهميه او ممكن تكون بلا اهميه من الاساس. فاحيانا فعلا ان احنا نشغل انفسنا احنا في هذه الاشياء. والغريب انه يعني الاشخاص اللي تسوف في هذه المواضيع ما يكونش اصلا كسول او ما يكونش كسول دائما، يعني ممكن يكون نشيط، هذا الشخص نشيط جدا لكن نشاطه يروح لكل شيء الا الشيء مثلا اللي هو لازم انه يفعله او مهم انه يفعله. فزي ما قلنا انه احيانا نشاطنا او قوتنا احنا بالامور هذه تروح لاشياء ممكن تكون مش مهمة، أما من ناحية إنجاز بأنه شيء مهم أو مش مهم فأحيانا يعني ما نستفيدش منه. فدائما دائما إن شاء الله نحن كمان ما نكونش من الأشخاص اللي مسوفين بشكل مرة يعني كبير جدا، ولأنه في حاجات نحن بحياتنا نقول يلا. فزي ما قلنا إنه ممكن تكون حاجة بسيطة جدا في أشخاص تشوف إنه سهل أنا أجل، لكن احيانا تكون اخطر كلمه ممكن نرددها نحن او في حياتنا لما نقول خلاص خليها وقت تاني، خليها لبكره، خليها. فهذه الكلمه فعلا قادره على تاجيل حلم وتعطيل مشروع واضاعه فرصه قد لا تتكرر مره ثانيه. فكم مره قلنا ممكن بنبدا بكره، بالاسبوع القادم، خلاص لا يوم فلاني بعمل مثلا. حتى أبسط الحاجة مثلا في أشخاص تحب أن تكون بالرياضة أو أن تسوي رياضة، فتقول لك خلاص ببدأ من بكرة أو لما أفضى بسوي هذه الرياضة، بتصل بأهلي، بتصل بمثلا أي حد، خلاص خليها بعدين، بعتذر منهم أنه ما لقيتش وقت. يعني بعدين تمر الأيام واللي بعده وقع كل شيء زمه وما حد استفد أي حاجة. فالتسويف ليس مجرد عادة سيئة، بل هو أسلوب حياة فعلا يتسلل إلينا، وخاصة الأشخاص اللي هي ممكن تكون كثيرة التأجيل. فزي ما قلنا لازم إنه المشكلة إنه الإنسان يعني غالبا ما يشعرش بخطورة أو هذا التأجيل إلا لما فعلا يجي الوقت أو يصبح الوقت ضيق عليه. فكم حطينا بإن احنا نأجل أشياء كثيرة، ومن ضمنه يعني هو مش كتأجيل، وإنما كنا كتهرب أو كخوف من كثر مثلا هذه المادة. وحصلت فعلا إنه أحيانا لما يعني قبل الاختبار أو قبل الامتحان بيوم بيومين الواحد يذكر أو بساعات يذكر إنه بيروح يراجع حاجة فلانية، وإنه مع اختبار أو إنه مع مادة فلانية وإنه صعبة. طيب فينك من قبل 3 أيام 4 أيام؟ أحيانا تكون إجازة مثلا، وهذا مثلا أول امتحان، فتكون الإجازة مثلا من قبله بوقت عشان يعني بالبداية، فتجد مؤجل الموضوع عادي. الناس قالهم راجعين من مادتين ونص مادة أقل حاجة، لا هذه بنفس اليوم ما شاء الله. فصعب صعب جدا إنه تأجلوا أشياء وهي فعلا والله تكون مهمة، وزي ما قلنا إنه فجأة تيجي تشوف الوقت ضيق عليك وإنه أنت ما استفدتش أصلا حاجة. فقلنا إنه أكيد هذا ما بيعلنش نفسه إنه عدو، وأكيد بيجي متخفي في إنه يعني يعود كأنه أنت اللي كسلان أو أنت اللي كسول بأنك تعمل هذه الأشياء. ففعلا بتلاقيه أنه في أشياء نقتنع فيها أنه خلاص خلينا الآن أرتاح أو خلينا استرخي قليل، وأنه الوقت عاده طويل وعاده الأيام كثيرة، يلا قد بكرة. يعني هذه الأشياء
دائما احنا نقوله دائما لو نركز على انفسنا احنا انه في اشياء يعني نقول عليها هذا الكلام ونأجله بشكل كبير جدا. فانه البدايه يمكن انه تنتظر، لكن في الحقيقه يسرق منا شيئا لا يمكن تعويضه الوقت. فدائما كنا نقول ايش، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. فدائما لازم ان احنا نستغل كل لحظة وكل دقيقة في حياتنا عشان نقدر نكون منجزين حاجة بحياتنا، قادرين ان احنا نشوف ايش انجزنا. فخلونا احنا دائما نحن والوقت، يعني خلي الوقت كأنه انت وياته بعداوة، يعني هو حابب انه يخليك تكون كسول وانت حابب انك ما تخليش اي لحظة تروح في حياتك بهذا الوقت الا وعملت اشياء وانجزت اشياء. قبل ما أتكلم كمان بالموضوع حبيبي رنا، أشكرك كمان أنت على كلامك هذا الجميل وعلى دعواتك لكل المتصلين، وأكيد أنت جزء مننا كمان، وكل حد يسمع نحن جزء من نحن وجزء من الإذاعة نفسها. فزي ما قلنا أنه الطالب مثلا ما يشعرش بأنه الوقت مر إلا مثلا ليلة الامتحان، والموظف فعلا ما يدركش انه خلاص الوقت مر الا قبل موعد تسليم العمل. صاحب المشروع ما ينتبهش الا لما مثلا الشخص الاخر يسبقه بتنفيذ المشروع اللي او بتنفيذ الفكرة. فهنا يبدأ التوتر، يبدأ الندم، ويتمنى لو عاد فيها الزمن ايام او حتى ساعات عشان يبدأ من جديد وينجز اشياء كثيرة. ويا كم حصلت هذه الاشياء مثلا على موعد تسليم عمل او اشياء، فتجي تلاقي فعلا انه ما انجزش حاجة، على انه تنفيذ فكرة او انه انجز اي حاجة او مشروع، فتجي تلاقي انت انجزت اول الافكار قريبة ما بينك وبين شخص، او انتو لازم كل واحد ينجز بسرعة، واللي ينجز بسرعة حقل ممكن يطلع كويس. فأني عارفة انه في تعليقات او في اشياء تقول انه ممكن اني بعد كذا اندم انني عملت هذه الاشياء بسرعة، لكن في بعض امور انت اصلا تحتاج لك سرعة، وفي ببعض مواقف محتاج انك تنفذ هذه الاشياء او تعملها بسرعة، ما تأجلش لهذا او تأجل الوقت أطول. فدائما أعرفوا مثلا، أو أنتوا أكيد يعني شايفين إيش الوضع، وأكيد الأشخاص اللي تمر بهذه الأشياء شايف الوضع، هل ممكن إنه يتأجل شوية، هل ممكن إنه ما فيش حد يخوض الطريق قبلي أو إنه يعمل هذا الشيء. فأكيد أنت لما بتسوي حاجة ما بتروح تسويها مثلا بطريقة مش كويسة، أكيد بتفعل جهدك عليها. زي ما قلنا انه في اشخاص ممكن يملكوا احلام كبيرة، لكن فعلا موجودين او عايشين في دائرة مغلقة اسمها سأبدأ بكرة، سنبدأ بعد بكرة، سنبدأ بعد اسبوع، يعني حقهم يعني، فهم مغلقين على هذه الدائرة. ففعلا مثلا في اشياء، في اشخاص يحلموا انه مثلا انه ينشئوا مشروع او تعلم لغة او حفظ مثلا القرآن الكريم او كتاب او كتابه مثلا كتاب او اي حاجه، فتجي تلاقي انه فعلا يعني او مثلا بيجيبوا فكره تغير حياتهم، لكن السنوات فعلا تمضي وما زالوا في نقطه البدايه، مش لانهم مش قادرين انه يعملوا انجاز او يعملوا هذا الشيء. في اشخاص والله قادرين وفي عندهم يعني قدره، بس يعني تلاقيهم انه ينتظروا اللحظة المثالية اللي قد لا تأتي أصلا أبدا. فإن شاء الله يعني ما نكونش من الأشخاص اللي يعني ننتظر اللحظة المثالية وبالنهاية ما تجيش، يا رب تجي على طول يعني.

فدائما نقول انه المؤلم انه التسويف فعلا ما يسرقش الانجاز وبس، يسرق الثقه بالنفس ايضا. لما نحن او لما الانسان ياجل مره مرتين ثلاث، بعدين بتلاقيه ياجل عشر، ويلا وممكن ياجل اصلا حاجه ويمحيها من باله، خلاص مش ممكن ان انا اسويها. فاحيانا مثلا في اشياء ممكن ان احنا ننجزها بهذاك الوقت وبهذاك مثلا الساعة، فتقيت لاقيه خلاص ممكن يأجل زي ما قلنا مرة ومرتين ثلاث، لما توصل لوقت انه اصلا حتى لو انجزت بعد المرة والمرتين والثلاث اللي أجلته فما فيش فايدة، او اصلا الاشخاص ما عاد تشتيهاش او ما عاد بتستفيدش فيها. يعني ما فيش داعي عاد لانك تأجل اكثر من كذا، لانك خلاص يعني ستوب، ما حد عاد محتاجة. فيبدأ داخله فعلا أو داخل لما توصل لوقت إنه أصلا حتى لو أنجزت بعد المرة والمرتين والثلاث اللي أجلته فما فيش فايدة، أو أصلا الأشخاص ما عاد تشتيهاش أو ما عاد بتستفيدش فيها. يعني ما فيش داعي عاد لإنك تأجل أكثر من كذا، لإنك خلاص يعني

0: يعني. بينما الحقيقة إنه المشكلة كانت في عادة التأجيل. أنت لو وقفت عادة التأجيل ستوب هنا ما عاد فيش مشكلة. وزي ما قلنا في أشياء ممكن أنت تأجلها على حسب الموقف أو على حسب اللي أنت شايف أو الحاجة اللي أنت تمر فيها، وفي أشياء صعبة أصلا تتأجل. فما شاء الله بارك الرحمن، لو تقو تركزوا على الأطفال لما يشتوا شيء أو يحبوا حاجة فما يأجلونيش، ما يأجلونيش. أنا مركزة على الأطفال اللي معانا اللي في بيتنا، والله حتى لو قلص مثلا أو حاجة فلانية ما يخلونكش. مثلا أنا أشي حاجة فلانية تقول طيب خليها شوية لما بقوم بعطيك إياها، لا الآن. فتلاقيه هو فعلا يرفس فوق راسك لأنه يشي هذاك الوقت، هذاك الشيء بهذاك الوقت، فما يأجلوش، يروحوا نحو الشيء هذا بحماس يعني ومحتاجين هذا الشيء. لكن فعلا لما نكبر ممكن أنه يعني نصبح خبراء في اختراع الأعذار. مرة نقول أنا تعبان، مرة نقول الجو غير مناسب، ومرة أحتاج أرتب أفكاري. هذه دائما موجودة، هذه دائما موجودة في قاموسي، أحتاج أرتب أفكاري أو أوكي بفكر يعني. فدائما يعني نقول هذه الكلمة أنه بنبدأ مثلا، بنبدأ من أول الشهر، هذه كمان موجودة، من أول السنة بنبدأ من السنة القادمة. فتتأجل أشياء جدا مهمة. أحيانا لا يكون السبب فعلا الكسل أو أنه نحن خايفين من إحنا نخوض هذه التجربة. لا، الخوف من الفشل يخلي الأشخاص أو يخلي البعض يأجلوا البداية، بعدين يظنوا أنه عدم المحاولة أفضل من المحاولة والفشل. فهذه الأشخاص فاهمة غلط، أنه أنا أشوف لازم إن إحنا نحاول، لازم إن إحنا نعطي حتى لو فشلنا ما عندناش مشكلة، لازم نكون ما عندناش مشكلة، هم شيء حاولنا بهذا الشيء. فبتلاقي إنه لما إنه ينسوا إنه عدم المحاولة أفضل من يعني من إنه أو إنه عدم المحاولة هو الفشل نفسه أو إنه هو فشل مؤكد يعني. بينما لما أنت تحاول بأشياء، قد أنت تجرب شيء وحاولت فيه وصحيح فشلت، بس أنت أخذت خبرة، حاولت بهذا الشيء وعرفت كيف أنك. دحين لو نحن بنفكر بموضوع أو نفكر بمشروع مثلا، فكرنا بمشروع وتكلمنا عنه وحابين أن احنا نسويها، فجأة شفنا المشروع أنه لا ممكن يكون أكبر من قدرتنا احنا، فتلاقي نحن رجعنا وما عاد حاولناش. هنا نحن فعلا فشلنا يعني ما حاولناش. لكن لما انت تحاول تبدأ تدخل، فخلينا نقول مثلا بدأت تفك الباب، بديت الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الثالثة، فشلت عند الخطوة الرابعة ورجعت يعني خلاص وشفت نفسك فشلت بهذا الشيء، عادي عادي، ما انت ما شاء الله عرفت 3 خطوات قبل كذا، كفاية انك فكيت الباب وقدرت تفك الباب. فبعدين لما بتجي انت عرفت ليش فشلت بالخطوة الرابعة، وعرفت ايش الشيء اللي خلاك تفشل بهذه الخطوة. فلما بتجي من اول وجديد حابب انك تعيد التجربة، فبتكون عارف كيف تفتح الباب، عارف الخطوة الاولى، عارف الخطوة الثانية، عارف الخطوة الثالثة، فيعني حاجة انجاز يعني. والرابعة قدك عارف انت ليش فشلت فيها، فاكيد بتتجنب هذه الاشياء او بترجع من جديد تشوف هذه الاشياء. يعني حاجة كويسة. فزي ما قلنا إنه لا تخليش أي حاجة بحياتك تتأجل، دائما الحاجة اللي أنت شايفة إنه مش ممكن تتأجل أنجزة بهذاك الوقت، ولأنه في أشياء الفرص فيها تتغير، وأصلا حقيقة الشيء بنفس الوقت ممكن إنه تتغير وما تستفيدش أي حاجة منه. فحتى في العلاقات الإنسانية يعني التسويف فعلا يخلي أو يترك أثر مؤلم. يعني شخص يؤجل زيارة مثلا والده، أو شخص مثلا ينشغل أكثر من أنه يكون بحياة أولاده، أكيد بيندم لأنه ما قضاش وقت كافي معاهم، ما حطش أنه أنا ممكن أننا أكون معاهم. فلازم أن احنا نكون أشخاص عارفين فين نأجل وفين ما نأجل.
1: طيب
0: طبعا نحن

0: كمان نشكر الزامكي على مشاركته كمان في البث المباشر في التيك توك، على كمان تعليقاته وعلى مشاركته البث. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، طبعا الاتصال لسه موجود لكن بنشوف إيش المشكلة. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: الحمد لله بخير وعافية.
0: دائما إن شاء الله نشوفك بخير وعافية. سمعت الموضوع؟
1: سمعت الموضوع بس كنت اتصل بكم على الموبايل ومغلق يعني ما اشتغلت. يمكن
0: أيوة صحيح، ممكن تكون ما فيش تغطية، يعني قدك عارف تغطيتنا نحن كيف باليمن.
1: والله يعنيكم على التغطية هذه.
0: طيب إيش تعليقك عن الموضوع؟
1: الموضوع هذا يعني مهم جدا، ما شاء الله المواضيع هي متميزة في هذه الإذاعة. وأشوف إنه يعني التسويف هي مشكلة كبير، يعني لما تقول أجل هذا لبكرة هذا لبعده وهذا كذا، لا تؤجل عمل اليوم للغد. يعني ضروري تكون تنجز مهمتك بسريع، يعني ما تتأخرش نهائيا.
0: أيوه.
1: بعض الناس تقول له يعني اذهب عندي كذا أو كذا، يقول لك شوية بعد شوية، تجي تشوف إنه قد تراكمت عليه المشاغل وتراكمت عليه الأعمال، فلا ينجز أي شيء من بعدين ولا يعني يحقق أي حاجة. ضروري يكون يبادر بالأعمال من أول بأول، كل شيء يعني بأوانه وما يتراكمش. وضروري يكون عند الشخص جدول، يعني إذا في معه أعمال يومية جدول تكون وما فيش تأخير ولا شيء.
0: صحيح.
1: وقد الله تعالى يعني روالنا بهذه الجداول كذا بالصلوات، يعني الصلوات في وقتها ما تتأخرش ولا شيء. هذه يعني
0: هذا الدليل الأكبر،
1: الدين هذه خذ بالمعاملة اليومية كامل.
0: أيوة صحيح، لازم إن إحنا كمان نكون زي ما قلنا نعرف متى نأجل ونعرف متى إنه لازم إن إحنا ننجز الأشياء في الوقت نفسه.
1: أيوة أيوة،
0: شكرا لك، شكرا لكلامك. أول شيء كمان من معانا، شكرا كمان لك. طبعا نحن معانا الرقم وأكيد دائما حابين نسمع صوتك، حابين نسمع رأيك كلامك. ف للأسف كمان انقطع الاتصال. زي ما قال أو تكلم إنه لازم إن إحنا ما نأجل شيء، وهذا كمان بدأ في الصلوات، إنه لازم بالوقت أو بوقته نحن نقوم نصليها. فحبايبنا للأسف حلقتنا إلى هنا وتنتهي، لكن حابة أقول لكم أو دائما زي ما متعودة إنني أقول لكم في نهاية الحلقة، إنه ممكن في مثلا يعني في هذا الزمن أو إنه في هذا الوقت تحديدا ممكن نكون إنه ما يعني ما عملناش أو ما يعني أجلنا أشياء كثيرة بحياتنا، أو حطينا خلاص. فحابة أقول لكم إنه خلوكم دائما واثقين في نأجل وفي ما نأجلش. وإلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامجنا استراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي.

0: كابوس عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
10: اسمعها تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. يا جو بيت. اسمعها.

الساعة الآن 3 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداءً مستقراً وآمناً. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة قولي لي غكلمة قرن نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: تي مول

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك ملا بنك لا، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
6: اسمعها،
5: تعشقها،
6: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

وقت راجع حسبتك، كافيك تظلم لك ألوف مثلي تعب من قسوتك، يا وقت ليت إنك عطوف.

0: تعشقها تعشقها في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
4: تعشقها.

0: جهازة. الساعة الآن 6:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر. الله

0: 99
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حي على
3: من ترتفع فيه هواتف الكهرباء تكثر فيها الوعود. الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد الحطب إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
5: أستخدم الوسيلة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقابا محمودا للذي وعدت
4: إنك لا تكلف
5: المعاد.
4: هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: في محمد الوسيلة والفضيلة
1: وبعث مقابا محمودا الذي يوعدك إنك لا تخلف الميعاد.
0: هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونية.

0: الساعة الآن 7 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
3: تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناين تيمول.

0: ورفاهية العائلة.
1: فاصلة تسعة

كنت مجروح، بدي الفرح يرجع والضحك تبين على الوجوه. يا عالم اسمعوني، أنا صوت الطفولة، أنا لبنان، نحن لبنان.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك تختم به نومك بقمعان. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات.
1: فاصلة 9
0: راحة تدوم.
1: اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي يا زلمة قولي لي غلمة مرة نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9 فاصلة 9.

0: أعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن.
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم

0: فنان إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم، وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: بدافع للعود الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
4: يا جو بيت. أوه ليخة
5: اسمعها

0: هذا أغنية جديدة من كلمات صدى الحرمان وغناء آدم محمد أضيفة.
1: حبيب الروح ما خلى وما عرف حبنا حاصل، سهرت الليل من أجله

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: Get your beats. Oh, yeah.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 94.9.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شاي الكابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول.
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواج القمر كل ما ظهر نورا ورسمت لك يا
0: 99

0: لازم يكون فيه حب عشان افتكرك. كفاية ان كل دقيقة واحنا مع بعض اصلا عيد حب.
1: عيد حب.
0: فاكرة اول مرة شفتك فيها كانت بالنسبة لي اجمل عيد حب. بحبك.

Zafra Sayın.

0: مقهى وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني.
1: بتمنى كل لحظة بشوفك فيه نبني هالحلم وامسك ايديك، ولما تبقي بخيالك

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

أولئك قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعل

واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

ما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت

كيدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل

أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السد

أتوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه

أوعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعنا

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون

آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب

اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتبعها

مسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا

لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم.

الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

عليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما

ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربنا

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون

كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن

الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع له

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل

واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه

أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك

يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو

وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم

ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا

وقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا

تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدكم

الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

راح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال